الحمد لله الحمد لله سبحانه أنعم على العباد بدينه ودعوته وأكرمهم بتوضيح الطريق إلى مرضاته كما قال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له دعوة الحق ومن يتبع غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين سبحانه يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي يسبح له الليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قائد المجاهدين وإمام المتقين قضى دهره لله عابدا وأفنى فيه مجاهدا فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه الأتقياء البررة وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأوصيكم أيها الناس ونفسي بتقوى الله عز وجل واتقوه في السراء والضراء وفي الخلوات والجلوات واعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون معاشر المسلمين جماعة جمعة yang berbahagia marilah kita sanjungkan puji dan syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala Allah yang telah menganugerahkan kepada hamba-hambanya dengan suatu agama yang mulia dan menyampaikan penjelasannya melalui dakwahnya. Allah muliakan mereka dengan penjelasan tentang jalan menuju ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat beserta salam marilah kita mohonkan semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabat beliau yang atqiya al-bararah, dan kepada tabi'in bagi mereka. Masyiral muslimin rahimakumullah, insyaallah khutbah kita pada hari ini kita beri tema dengan pesan-pesan moral ibadah haji bagi umat Islam. Masyiral muslimin rahimakumullah, saat ini kita sudah berada di paruhan kedua Dzulqa'dah. Tidak lama lagi adalah bulan haji. InsyaAllah pada bulan ini terdapat sebuah perintah kepada mereka yang mampu untuk melaksanakan haji ke Baitullah. Firman Allah subhanahu wa ta'ala, Walillahi ala nasi hajjul bait, man istata'a ilaihi sabila, wa man kafara fa inna allaha ghaniyun anil alamin. Di dalam surah Al-Baqarah ayat 196, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, فَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ الْآيَةِ. Dihubungkan dengan hadis riwayat Abu Dawud yang berbunyi riwayat Ahmad dan Abu Dawud, تَعَجَّلُوا إِلَى الْحَجِّ يعني فَرِيضَةَ الْحَجِّ فَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَا يَدْرِي مَا يَعْرِضُ لَهُ. Segerakanlah melaksanakan haji apabila kamu sudah mampu, karena tak satu pun di antara kalian yang tahu apa yang akan menimpa diri kalian sampai dilaksanakan haji. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, tema khutbah kita ini adalah pesan-pesan moral dari haji. Untuk itu akan kita coba menelaah pendapat dari para tokoh, para pemikir
Muslim Indonesia yang terkenal.

0: 三者，
1: Alhamdulillah hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh salawatullah salawatu rabbi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabih wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du faya ayuhal nas أوصيكم بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته المسبحة بقدسه وثلت بكم أيها المؤمنون فقال تعالى مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وسلمت وباركت على خليلك إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة والتابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات اللهم يا الله انصر إخواننا في فلسطين انصرهم على مواجهة أعدائهم أعداء الله اللهم أهلك اللهم أهلك الكفر والمبتدع والمشركين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله يذكركم واسألوه من فضله يعطيكم ولذكر الله أكبر والله يعلم وأنتم لا تعلمون وأقم الصلاة
2: الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قالت

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم.

بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء الأحوى سنقرئ

يسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيى قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثر

باب في الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط

هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة آمنة ناصبة تصلى نارا حامية.

مبعوثا أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر

agora que lembro-me. سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد السلام الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر تحيات البركة على الصلاة اللهم صل على سيدنا محمد وصل على سيدنا السلام عليكم ورحمة الله السلام